شقت الحدود وسيوف وسام وبارود وسماهم هبطت عربوع الأرض على عرش مصدق قاعدين

تطير جبال ورود والروح تقود وبغمض العين نرقد عقبور ملوك نهد قصور.